Не ладно, что жди. Абсолютно я лицо я не вижу. Холос? Подпиши. Что ли, Лёна? Махрус. Она мне тебя сбыла, мама, папа. لازم نكون سوا ايمتى وشلون ما بعرف بس لازم نكون سوا ليش لازم نختار ما بعرف إيه بس ما لك مضطر تختار يعني انت فيك تسافر وترجع مش شاف استنى لايمتى لا تخاف مديني عم بصرها تناسي متعودي تنتظر وتنتظر قلتها متعودي تنتظر ما متعودي تقول يلا بكرة الايام جاي متعودي تأجل كل شيء

0: لسه ما فتت بمرحلة الاكتئاب، أنا هلأ بمرحلة الغضب، يعني كنت بالإنكار بعدين صرت بمرحلة الغضب. هي تكون أنت بالغضب بعدين بتفوت بالمساومة بعدين بتفوت بالاكتئاب ومن ثم القبول. شو يعني قبول؟ يعني أنت ما عندك مانع تكون غنمة وتعيش بها المجتمع بهي الحياة اللي عايشينها من غير ما تعترض على شيء.
1: Independent Radio, FBI 94.5.

خفف على زبي كل متحف بتأسفش بحلل السرقة بتكتفش فيش غير حل رجو كل شي أسهل لا داعش ساعدوكم فينا داعش كانوا هم مش إجلح تتأفف على زبي كل متحف بتأسفش بحلل السرقة بتكتفش فيش غير حل رجو كل شي أسهل لا داعش ساعدوكم فينا داعش

0: يوم حقري سبقني وبكره أكثر يوم مخفي.
1: بتذكر القلب لسه بشوفك بتذكر التلج فاتحة عن روح المشاعر اللي كنت بعتها من الشارق ما ترجع من الغرب بس لايكي مش شرط يوم الصبرت صايم بعمري بحبك فطرت عم جرب ما كوني زي كل اللي قبل اللي خانوا اللي محبب من مخدة الظرف
0: والفل اللي رماني عماني ولون جفني سواد كحلي صابر ولا راضي الغالي مرايق بالك بس حتفيد تكشف عن دوبك

0: هلا
1: خير؟ مسألة معقدة هلا طبويني عم اشط مشاعري هلا قد بتخلى
0: عم دلفن لطمك حياتي بلاك بتخرج وجروح عغيابك بتعم
1: بالله لا تقرب هتقرب فكر لي جواتك متفرب مانيش عني شاشة متبرم
0: عارف الشاشة بس كنت كحولة لفترة محدودة عم جرب وصلك شعوري بحروفي عم خيط باسمك جروح المطوف
1: وكيف مكتوفي لا تصير زلمة بدك نتوفي الغالي برخص كل دولار بسوقي حجم ماله واصرف عدروسي اكسر قلبه لا تطحنه

أنا كرهت الخاين لما خنت زنقة ولا الزور أو صور وتماثيل أكيد كسبت. كرهت الساكت لما سكت تأكيد على العند تشتيت عن الفعل وتأمين من الورد. وكرهت السايب لما سبت كرابيج على الكل معنى ولو بكذب جوه جيوب في رقاب تحت رجل. فكرهت كتير من الكبر مين يشيل قليل من الحمل عايد ابيع قريب لو يحن عزيز لو يزن. هجر المريد لما شاف شيخه كان من الجن. كرهت الرزين لما سكرت صكرة من الارض من الطين ومن الغل. وكرهت العظيم من التوب زي كتاب والحروف مش البحر ولا محيط زي الحوض والكهوف زي الوقف على الدل وزي الرقص على الخوف. صاحبي انت ميت فهتموت تاني ازاي ها؟ وعشت يوم فهتعيش تاني ليه ها؟ لو فقت يوم فهتفوق تاني فين ها؟ فين الدين فين الدين فين الدين فين الدين دي الدنيا تجيبك تحت من التوق. الدنيا تجيبك تحت من التوق. الدنيا تجيبك تحت من التوق. الدنيا تجيبك تحت من التوق. الدنيا تجيبك تحت لما تعوز كل من تاجر الطلاسم بالرموز وعرف سنتهم من البروز يشوف المكتوب عالجلود. فكرهت الشايب من العمر ده طول ما في وقت في حكم وطول ما في دليل في عقم وطول ما في ذنب في لقم. وايه يشيل الفضا من القلب يخليك تشوف العطا من السلب لو قفل العيون عن المدح وكره البحر من الملح ولعن في يوم بكى المولود متعلم عليه من الظهر متعلم عليه من

دافعي وانت مسؤول. وانا تجيبك تحت من الدق شيلة تقيلة تكره بيها الكل، جمرة في ايدك تكسر بيها الغصن، عيلة كبيرة تحلم بيها في قصر. انت تجيبك تحت من الدق تعرف نفسك برا وضع الصل، شوفك جديدة تعيد فيها القصر، تحكي ليها عن الحلو وعن المر زي الفل زي الفل زي الفل زي الفل.

ايام ايام ايام ميم الف راء نزرع على البقاء قد ما الدنيا تبعد بيني وبينك بينا في لقاء في لقاء فيش اشكاليه حافر درب جنبي معلقه اوتوريه هي هي اه ايام ميم الف راء نزرع على البقاء قد ما الدنيا تبعد بيني وبينك بينا في لقاء في لقاء فيش اشكاليه حافر درب جنبي معلقه اوتوريه هي هي طبيب جراح وسلطان

كان في عيوني وقت الجد هيصار هالكت ايام ميم الف قوة نصير على البطاء كد ما الدنيا تبعد بيني وبينك بيننا في لقاء في لقاء فيش اشكالية هيا في الدرب جنبي معلك اوتورية هي هي ايام ميم الف قوة نصير على البطاء كد ما الدنيا تبعد بيني وبينك بيننا في لقاء في لقاء فيش اشكالية هيا في الدرب جنبي معلك اوتورية ايام تمر ندوك المر وقتها نحس بكم تحبيب النفس الحر مش قادر يجمع ريحة الغزو الاكزيستيت في يوم عليك يوم معاك كل يوم بليك بحس خطوة حس خطوة للهليك من دون الجمرك فيش حد يمرك هيك الوضع بهاي البلاد تدفع عمرك وانت تدور تسلم الكلية عند الباب نشغلش بالدين ولا شكيت بعينا صاحبي باخر اليوم هذا الاجيك مفاجئت تفاجأ ولا ميلو تفاجأ كله تغير وقت الجد تغير وقت الحاجة احتاجة بس بديش جميلة حد يوم يوم يوم يوم بعطيك بستنى شرد طوبو كل شنك الكلام سليم فهم أكثر من أفهمكم فهمنا كل الدواوي على مين مش علينا لأنه خيال فيش رسال من هاي لنتينا ايام ميم ألف رواء نصير على البقاء كد ما الدنيا تبعد بيني وبينك بيننا في لقاء في لقاء فيش إشكالية